0: الثورة
1: سباتي دهيرة ما أنا سيفيس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية ما مجانا نوينونا كاكو بانا غوية يري مومي ننم كيتواري مومي ننم كينا يري كيتواري أم سيكل
2: من نم تربون كي بروتبان تاتا
0: نوري ستا دوانا دوانا دي بوك آن دي نم بوبا تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نغانا غوية نم بانتاكينا
1: إما توان ريتاكي آه نيري سوا